وحلو معام وصحام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين نعيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام واش نسمع المايدي من سلفت الشمال ولا ليمن في الدنيا عشر تريمه ربي

له ما فيش صحاب لنجيب حق بنفقع اضرب كيف منحكي كذب والاعمال بربي وما تهزني مين دهزني في ضهر ربع بدك ليش نكوف وبضرب عبو جنب انا بس بقول تركز على طول شوف علول كيف يجيب حلول ماشي طلوع في وادي قدوم حبيت بركض ضد مبسوط سلوان فوق ايده بيت بالجون صب لي عمي فل الهموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوت ونعفت هدي